المستفيدين والسلف والدرجة العليا الترفيع وبعد سلمان من محمود الذي وعده.